عشانك وكرهت الحب عشانك ابدا مش هقدر اسامحك ابعد خليك في مكانك ابدا مش هقدر اسامحك ابعد خليك في مكانك.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: فانجور.
2: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
3: كلش سهله.
2: اعلن
3: اعلن اعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
5: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
6: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح

0: استمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله
6: يحفظك. متمشي ويانا.
0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد اف ام

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
4: الرشيد أف أم 24 ساعة 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
0: الرشيد أف أم 91.5. 91.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: نتمشي ويانا.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا اكيد عبر اثيرنا 91.5 اف ام راديو الرشيد. راح اكون وياكم موجوده بالاعداد والتقديم عبير بياتي، وياي بالاخراج عمار كامل.

إذا مستمعينا يلا خلونا نبدأ بحلقة اليوم وبرنامجنا. بداية أسبوع جميلة للكل، إن شاء الله تكون لطيفة وحلوة. ما أعرف ليش الأجواء بس بالليل تصير حلوة، بالنهار تصير رطوبة كلش عالية، بس عموما هذه يعني بادرة خير إلى أنه أكو شتاء إن شاء الله قادم. تحية للجميع، كي تحية لكل اللي يشوفونا عبر بثنا مباشرة على صفحتنا بالتيك توك باسم إذاعة الرشيد، وتحية لكل اللي يسمعونا أكيد على ترددنا 91.5 FM أو على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس. تذكرون ترند الثمانينات اللي رجع والكل حكى بيه والكل شارك بيه والكل حب هذا الترند، واللي ما نزل فهو احتفظ بالصور اللي ممكن انه تخيل نفسه بذاك الوقت، شنو تكون طريقة اللبس، شنو تكون طريقة التسريحة، وشنو تكون طريقة الديكور مال البيت. شفتوا انتو اكو اختلاف، بما انه احنا اليوم اذا نريد نسوي مقارنة بين هسه وزمان بكل شيء، بالملابس، بطريقة قص الشعر، بطريقة ديكور البيت، بطريقة موضوعات الماركات وسوبر الماركات وغيرها وهاي

أشياء حتى قبل كان دكان صغيروني وعلى قد الحال أوكي ونروح له سوبر ماركتات كبيرة أعتقد كان بس السوق المركزي مو صحيح؟ مو؟ يعني ماكو هاي سوبر ماركتات بكل المناطق وهي شيء كلش كبيرة فبالتالي القصد أنه كل شيء اختلف عندنا يعني كل الأشياء اختلفت عندنا فاليوم راح أسألكم سؤال سارة وينها وين انت معوه صار سنتين حتى مين جا وين كنت سارة تحياتنا هي سارة فلاح بس صار سنتين ماكو سارة المهم السؤال يقول اذا يرجع شيء واحد من ايام زمان شنو راح تختار وشنو الشيء اللي تقول يا ريت ما يرجع يعني احنا مرات شوفوا هسه شلون مثلا اكو كبار بالعمر اللي عايشين ذاك الزمن ممكن انه يعني يباعون على ملابسنا او طريقة ملابسنا او كذا فيقولون هاي شنو هاي شو مسوي انت بروحك او شنو هاي لابسة او كذا يعني انه يشوفوه فشي غريب احنا هسه من نشوف صور ايام قبل للأهل يعني العايشين ذيك الفترة او منشوف افلام قديمة او مسلسلات قديمة هماتين نقول اني البس هذا البنطلون تشارلس ولا هو رجع يعني بس القصد للرجال تشارلس لو اني البس مثلا هذا القميص اللي اخته كلش عالية مستحيلة فسؤالي اليوم يقول شنو الشيء اللي تتمناه يعني انت شايفه بالصور حتى لو ما عايشه بس شفته بالتلفزيون بالصور سامع عنه من اهلك كذا تتمنى انه يرجع اوكي وشنو الشيء اللي تقول لا والله ما اريده ولا يرجع ولا ابد تمام ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 0780211 4115 و 0780211 6117 سيسيل 0770211 4115 على فكره حتى موضوعه الستائر يعني اتخيل من الصور اللي اشوفها انه كانوا كل البيوت زي موحد بالستاره اللي هي ام الورد جوزي واوف وايت أما موضوعة التول ما تول فهاي إلنا الناس الكلش هاي يعني يلا.

0: يلا مستمعينا اكيد مستمرين وياكم عدنا اول الو الو مساء الخير.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. اهلا وسهلا. الحمد لله.
1: تحياتي اريس وقناتكم موقره.
0: هلا عيوني. هلا هلا. من وياي؟ الو. من وياي؟ الاسم الكريم.
1: وياك علي اكبر من البصره.
0: والله حياك انت وكل اهلنا بالبصره نورتنا.
1: ترى ما اشترك بالفقره عندي مناشده اذاعه تسمعون.
0: مناشده بالبصره؟ زين ايش بتخابر اذاعه البصره؟
1: نفس الشيء يا رشيد. ما اروح رشيد.
0: يلا قول عيني تفضل.
1: ترى تزوج ما حد تقبل بي.
0: دي يلا هسه هاي مناشده هاي صدق كذي.
1: اسمع والله العظيم ما ادري ايش تبي
0: تقول. زين ايش المنى ناشد؟ صادفته بالجهه الجهه المختصه بهذا الموضوع حتى اناشده. المنى ناشده
1: ما ادري من خلال قناتكم ما تقبل بي. كل شيء عندي فلوس عندي شغل عندي وظيفه عندي بس انا كبير 30 سنه زهار من الزوجات والاخبار ما يرضني.
0: زين. تحياتي لك عزيزي اكيد نورتنا. شكرا لك ولاتصالك قلبي. مع السلامه. ذوق ذوق مشكله.

0: قلب وانكسر. شلوني
1: هو ادري صح. الله يحفظك ويخلي ان شاء الله.
0: بدول عينك. يلا وسام قل لي شنو الشيء اللي تتمنى يرجع من ايام زمان؟ انا انطيت خيارات يعني بعدتوا بكيفكم، بس هي هاي الاشياء المختلفه موجوده عندنا، طريقه الملابس.
1: بس هي الخيارات ما لحقت
0: يعني أخبرها. الايام زمان مختلفه عن هسه، طريقه اللبس، طريقه قصه الشعر، طريقه ديكور البيت، طريقه الاكل، حتى الطبخ اختلف، فاهمني؟ فانت شنو الشيء اللي تتمناه يرجع من قبل، شوفه تقول الله لو انا عايش هاي الفتره مثلا، وشنو الشيء اللي تتمنى تقول لا والله أبد؟ يعني أكو شباب يقولون لا والله يا ريت ما عشنا ذيك الفترة اللي بيها ياخ عالية وكبيرة وطويلة مثل هاي الملابس أو هاي الألوان كلش فاقعة.
1: أكو شيء ما أعرف هو شو نفس ال يعني أحس الوقت قبل كان أبطأ من هسه، ما أعرف ليش الأيام والوقت أبطأ من هسه، هسه كلش سريعة. يعني اقول هذا
0: انا اريد فشي فشي هذا الوقت انت فشي مادي إيه؟ يعني فشي انت كنت تشوفه هسه. انا من الاشياء اللي ممكن اشوفها اقول طريقه لبس مالتنا احنا النساء قبل اللي هي الكتافيات وكذا بذاك الوقت يعني فشي، بس هسه انا تقول لي اقول لك لا والله اتمنى ما ترجع، فاهمني؟ يعني كل واحد وهو ذوقه بالموضوع. سؤال مو صعب وسام.
1: اكو قصه شعر احبها يعني
0: تتمنى ترجع؟
1: مو اتمنى، اذا رجعت احتمال اجربها.
0: اي يعني هو القصد انه اذا رجعت تسويها.
1: اي احنا نسميه عبير، احنا نسميه حفر مسطره ومثلث، احنا شنو نسميه مسطره ومثلث.
0: زين شنو الشيء اللي تقول لا والله ابد من اللي شفته مثلا انت شايفه بالصور بالافلام اهلك مسولفي لك؟
1: لا لا بس مو بس مسولفي لي الملابس يعني قبل البنطلون يعني من جوا يصير شويه عريض يعني كلاسي خلينا نسميه، ياخذ شويه كبيره زياده عن اللزوم، الردن مالته شويه هم كبيره،
0: هي ملابس ده انت تتمنى ما يرجع
1: نهائيا يعني حتى ما اتمنى اشوف الصور القديمه يعني بس نلبس ما ادري يعني صراحه.
0: وللعلم يعني كله كل زمن الى موده مالته مثل ما قلت.
1: وللعلم ترى ما صار له هو يمكن يعني ورجع الثلاثة الأربعة والخمسة والستة وحتى الثمانية بعد الموديل يعني كان موجود ولبسه طبيعي وعادي ونشخ وهادي، بس طيب. من أشوفه أستغرب شلون شو تلبس هيك شلون، بس هي على زوجتك مودة وطاشة وعادي يعني.
0: أوكي أنا كلش أشكرك نورتني، شكرا لك مية. هلا باي باي. اتصال آخر. ألو ألو
2: ألو
0: ألو أبو عبودي
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام حياك.
2: هلا ست
0: مية. هلا
2: شكل يوم
0: هاي بعد
2: شكل يوم.
0: لا سو سام بلنا عادي نعرفه منا وبينا وما حد شاف الشيء قال انه وحدة مواصفة.
2: هاي بالبصرة المرة الثانية يسوي هذا.
0: يلا ما يخالف شو نسوي هاي بعد أذواق. يلا احكي لي.
2: طبخ أمي.
0: شلون طريقة الطبخ؟ أوكي
2: اي ما تم الله
0: إيه. مو حتى طريقه الطبخ اختلفت، ماكو هاي الاشياء هسه مال كريمه طبخ جبنه ما ادري شنو يا جبن عرب ومشي حالك زين.
2: هذا دهن ابو التنكه إيه. وهذا
0: عافيه إيه. دهن ابو التنكه وحاطين بيه شفتير او شمشه وياخذون من عنده هسه.
2: والنفسيه لا نفسيه الام إيه. الروح مالت الام بيه
0: زين. شنو الشيء اللي ما تتمنى ابد يرجع من ايام زمان تقول لا والله لما
2: قصه الشعر
0: قصه الشعر
2: والرقص والرقص
0: وطريقة الرقص شوفوا والله كل شيء اختلف. اي
2: عبالك وقم خابر وحاطيهم وحاطيهم بال شو اسمه بالقايز يرقصون ماكو شيء. هاي مال سباي هاي يسموها هاي مال بريكي مال هاي يرقصوها مال يسموها
0: اي اي اي هاي تتمنى ما ترجع؟
2: اي هاي طبعا ما ترجع.
0: اوكي انا كلش اشكرك اكيد نورتني
2: ربي يحفظك
0: شكرا ابو عبودي مية عيوني تحيات عمار لك اكيد.

يلا بعدنا نتواصل وياكم اكيد ببرنامجنا وعندنا اتصال جديد. الو اسفة الارقام ويانا اكيد راح اكررها لكم. سؤالي كلش حلو وكلش يعني مو غريب ولا راد لك كلش تفكير هواية، بس كنا شايفين بالصور بالافلام القديمة بالمسلسلات القديمة طريقة اللبس، طريقة قصة الشعر، طريقة ديكور البيت الستائر وغيرها، طريقة حتى الاكل، وحكينا قبل شوي يعني مع عبد الله اكو اشياء مثلا كانت هي كلش سهولة بالموضوع، حسنا لا هسه هوايك واشادة نتفنن بيها وبالتالي ما يجي نفس الطعم اللي احنا كنا مثلا قبل انه نستطعمه بالاكل. فشنو الشيء اللي تتمنى انه يرجع من ايام زمان انت شفته وقلت يا ريت انه انا عايش بهذه الفترة واقدر انه البس هذا اللبس او اسوي هاي القصة او غيرها، وشنو الشيء اللي تقول لا والله ابد حتى لو يرجع مستحيل انه انا اخطو هاي الخطوة. ارقامنا 07802111415 و07802116117. اسيا سيل 07702114115.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
1: شلون في؟
0: هلا ابو هيلين، شو اخبارك؟
1: والله بخير الله يسلمك.
0: ميت هلا نورتنا.
1: حياتنا جنابي من سال اعمار الكل.
0: شكرا كلك ذوق. يلا ابو هيلين قل لي شنو الشيء اللي تتمناه يرجع من ايام زمان، وشنو الشيء تقول لا والله مستحيل.
1: بس لا وشنو سؤالك؟
0: لا جرس سمعتك، لا سلسلة جرس سألتك مرة ثانية. ايه عادي تسوي فيلم حتى الفيلم ما يرهم. ايه قول.
1: شي اللي يرجع خبزة تنور من يدومي.
0: حلو.
1: اشي خبزة تنور واكو اكل احنا العانيين عندنا والراعين هاي مال الفرافير، تعرفيها؟
0: لا والله.
1: بس انا ديش الخبزة بيها لحم وكرفس
0: فرافير؟
1: اي
0: اوكي.
1: بس ما بيها؟
0: لا والله بس
1: اي العانين والراوين هذي صورك على الواتساب.
0: زين.
1: اي وما يرجع الحصار الله يعيده.
0: اريد فش يعني قصدي فشي انه مو فاهمني يعني مو
1: شيء ملموس.
0: عافيه. شنو؟
1: الرقص ما قبل هم البريكيه شغاله بعد دواء.
0: زين.
1: شيء خرب هاي.
0: فهذا تقول لا والله مستحيل انه يعني يرجع، او اتمنى يرجع، او انه انا ممكن انه يعني ادخل بهذا الموضوع بالاعراس وكذا إيه. وهاي الاشياء وارقص على إيه رقصه البريكيه.
1: حتى اذا متبع الدريسات مال طوبه سلام ما رياضه يا رب الدريسات مال قبل.
0: نعم.
1: قول قوني ايش قد ايش كبرت شلون تظل اللعب والله ما ادري.
0: طيب علي كلش اشكرك ابو هيني نورتني، اتمنى لك يوم حلو. تحياتي لك. يلا نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم درس شاغر.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث،
4: وتقنية أمبيلايت
3: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: 91.5

0: إذن مستمعينا كنا متواصلين وياكم واتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مساء الخير والعافية.
0: مساء النور. أهلا وسهلا.
1: بالمهلي شكرا الكل.
0: أشكرك. من وياي؟
1: أبو شهد.
0: أبو شهد. أبو شهد شلونك؟ اليوم مو طالع أنت، لأن جبين جو إنه أنت بمكان يعني مو بالسيارة وهجمو.
1: البيت خاطر وضرب التشريب باقي له مشتري.
0: لا بالعافية.
1: الله يعافيك.
0: هنا أمري أبو شهد. هنا أمري.
1: الله يسلمك ويعزك.
0: إيه أبو شهد قل لي بالله شنو الشيء اللي تتمنى يرجع من أيام زمان؟ وشنو الشيء اللي تقول لا والله ما أريده؟
1: أتمنى شغلتين.
0: وهي؟
1: أتمنى يعني ألعاب الطفولة ترجع.
0: حلو. أوكي.
1: أيوه مشتاقها ولو مرة.
0: يعني يا هي.
1: برامجكم.
0: يا هي.
1: برامج الرشيد سببت لي مشكلة هاي الكلمة.
0: ليش؟
1: وحتى زعلت وصار فترة ما متصل.
0: ليش؟ شنو هي الكلمة؟
1: والله تتصل على ستار سلطان، أنا جد أحب برامجه. خلت راحتي بالكلام وهاي. فواحد وراي اتصل قال له شنو فلان هي شو يقول عندي مصياده. انا قلت له عندي مصياده بشكل غير، عندي مصياده وصاعد على تركيا بيتنا ويا اهلي فوت من اصدقائي اضربه وما احنا يشوفوني خاطر
0: طبعا يا كلنا خباثه. اي
1: اي فهذا شو كانه ما يعني يعرفني او متقصد ما اعرف يعني نوب لبلح شاي وما حد رد.
0: يعني هي المشكلة إنه مشكلة إنه يجي واحد ينتقد الاتصال القبلة أو يعقب على كلامه هذه ما حلوة.
1: والله ما.
0: فكل واحد إلى رأيه وكل واحد إلى مساحته بالحديث وكل واحد إلى يعني وقته. يلا.
1: شوف ستي أنا جد أحب هاي إذاعتكم يعني أخذ راحتي بالكلام حتى من أيام ست ما قلت يا أبو خير.
0: نعم.
1: يعني أحس قاعد ويا أصدقاء يعني أحكي بعفوية ما يعني شيء أنا قابل شنو شو استفاد من الحكي يعني.
0: صحيح.
1: مو؟ أي والله. تذكرت ان تفرعيت حتى على برامجك القديمه ومن كنت ببرشلونه وجيت الريال مدريد اي يعني
0: أي. يلا ما يخالف يعني انا من نيابه عن سلطان والمستمع اتمنى منك اذا حدث هذا
1: حبيبنا ابو السلاطين هذا ابو الحب لا بالعكس لا
0: يلا قل لي
1: فاتمنى هاي العاب الطفوله
0: زين
1: يعني اللي كنا نلعبها قبل احنا من كنا صغار واتمنى الاغنيه السبعينيه والثمانينيه
0: زين
1: اي يعني انا اسلطن عليها الاغاني القديمه انا ولدنا هسه المطربين الجدد ما ادري اشوف يعني شويه جهد ما جاي يتعبون نفسهم عندهم خامات حلوه عندهم والله ابو كم واحد اصواتهم رهيبه يعني كم اغنيه حلوات يعني
0: زين
1: بس شويه راد شويه بعد يشتغلون اثقل يعني اقوى
0: اوكي الشيء اللي تقول مستحيل ما اريده يرجع يعني عادي
1: والله هو حكاها واحد من الاخوان قبل الحصار وبكل مآسيه
0: لا انا اريد فشي يعني ملموس فاهمني اوكي لمسناها مادة الحصار بس فشي يعني قصدي بطريقه
1: الحلاقه القديمه
0: اوكي
1: الحلاقه القديمه يا ابو هاي كانت تضرب قرب
0: زين
1: شايفتها هيك بايده هيك مثل يعني بيها شلون تمرين مال ايد هو يسوي بينا
0: صح
1: ايه زين تقص يعني شنو تشلع الفرو مال الراس كلها
0: فاهم الاشياء اللي تقول لا والله لا يرجعان ولا يوصلان انه خلينا على التكنولوجيا
1: اي يعني طبعا هاي الشغلات الحديثه فادتنا نعتبرها رفاهيه يعني
0: طيب اي لا ما بيش عيش رفاهيتك ابو شهد صدق كذي
1: الله يسلمك
0: اذا انت تعيش رفاهيه منو يعيش الرفاهيه
1: رفاهيه تشريب الباقي اللي ما بعدها رفاهيه
0: بالعافيه هنو مري
1: الله يعافيك
0: طيب الكل. تحياتي لك ابو شهد انا كلش اشكر اتصالك عيوني انت مع الف سلامه باي باي يلا اتصال اخر الو
2: ست عبير الجميله
0: اهلا
2: يوم جديد وصباح جديد عليك وعلى عمار
0: من نال شارع 60 نورتنا
2: اي والله هو قطع وكله طسات اصلا يتعبرون
0: والله انا قلت بعطى حتى سلطان مثلي يعاني كل ما افتح التليفون تطلع انت وبجي يا عمير يعني
2: صدق ما يصير اسوي مناشده من خلال هاي الاذاعه مالتكم
0: اي قول
2: مو شقه اليوم سبت هم معزنين المدراء
0: اي
2: لو اكيد يسمعون بينا
0: لا يسمعون اي
2: الناشد احنا اهالي منطقه الدوره شارع 60 المنطقه تاذت يعني حقيقه تاذت يعني المداخل مغلقه والمخارج محفره واي ركن دي يحفروا فاخير شيء حفره ويمي يمكن رابع حفره يعني دائما داير الركن فقلت له شنو السبب قال السبب انه الخريطه ما قاعد يعطونا اياها اللي داخل الامانه العامه قلت له ليش يعني ما ينطوها قال يردون فلوس واحنا المشروع ماخذين 120 مليار
0: حلو
2: وما يكفي يعني ما يسد أمانة الله والرسول كلام المقاول هذا يعني حتى هو حق الرد ماله مكفول. قلت له والحل شنو؟
0: زين
2: الحل قال حظل احنا ندور شلون هذا علي بابا. زين يدورون على الكاك الثالث
0: من الكاكات. وهاي شنو المنطقة كلها تتحفر حتى يلقون الكاك الثالث.
2: بس يعني المنطقة هسه تقريبا 40% شبه من عدمه يعني حقيقة.
0: نعم.
2: أمانة الله لا النواهس احنا كمواطنين مو نريد الرفاهية. الله وكيلك ما نريد بس الشارع معبد كلش ما نريد.
0: طيب يلا قل لي شنو الشيء اللي تتمناه يرجع من ايام زمان؟ شنو الشيء اللي تقول والله ابد مستحيل حتى لو يرجع؟
2: الاشياء اللي اتمناها يعني من كنا صغار كان ابوي خميس وجمعه غصبا ما علينا قبل ياخذنا نروح احنا بالمسيب بيت عمامي وبالطريق هيك باليوس في اكو مثل النهر لازم نقعد عليه وناكل انا وابوي اي والله هاي كانت الاشياء دماغي تروح وترجع يعني هسه انا اسويها احنا سخو مزارع وهاي بس ما تجي مثل ذي شبيهة لذة.
0: إيه طبعاً أكيد زين.
2: إيه هاي واحدة.
0: الثانية.
2: الشغلة اللي مزعجة قبل يومين بالمنصور ده أمشي ولد شاب كلش مرتب لابس بنطلون عبير يعني يمكن فد 3 مترات هو بنطلون العرض مالته نشاز أنا أحب ألبس شيء وهذا المدير اسمه 110 بس كلش قبيح يعني أقول أني هذي مو تشارلز تشارلز دبل
0: ترى كان قبل هذا الكيلوت مثل الكيلوت بس يصير هيك عريض من جوا قصدك.
2: يعني هو الولد
0: الشاب هسه احنا نسميه الاسبانيول يصير عريض كلش من جوا البنطلون
2: انا ويا هذول الفرافير اللي يشتغلون ذاك ثلاثه بنطلون عاجبني شنو قال هذا المدير اسمه 110 يعني هم يلقبوه زين اي فهو شيء شلون لابسه انا لا اراديا والله ما احب اتنمر تنمرت عليه طلعت راسي من الجامعه زين بس ناقص الحذاء يصير مال سندباد بس طيب. بعد اكثر
0: اوكي شكرا استاذ امير نورتنا
2: اي استعبير الجميله
0: اتينا كذا والله باي باي. الو
3: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام
3: شلونك يا غاليه؟
0: هلا محمد شلونك؟
3: والله الحمد لله تحياتي لتحياتي المخرج.
0: اهلا وسهلا يلا محمد جاوبني قول لي شنو الشيء اللي تتمنى انه يرجع من ايام زمان عفوا وشنو الشيء اللي تقول لا والله لا يرجع؟
3: اول شيء اتمنى اللي يرجع ذيك اللمات الحلوه اللي الناس تقعد يعني تناقش المواضيع تحكي على سوالف قبل دول الناس الكبار بالعمر اي هاي اللي اتمناها ترجع.
0: زين ولي مستحيل تقول لا والله
3: الحروب.
0: نعم
3: الحروب
0: لا فتشي انت سمعت المستمعين كلهم ما نريد فتشي الحروب وهاي احنا حروب ما شوية انا باقي اصلا مستمرين ان شاء الله لا مو هذا قصدي مو هذا قصدي بس انا اقصد اشياء ملموسة فاهمني يعني ملابس يعني ديكور يعني الاكل يعني هاي
3: الاكل
0: صار لنا 3/4 الساعة محمد انت وين كنت
3: الاكل الاكل الاكل استعبير
0: شنو ما تتمنى يرجع؟
3: لا مو اتمنى ما يرجع بس اكو اكل اتمنى ما اكله واتمنى ما تلغي اصلا ما ترجع.
0: اوكي انت ما فاهم سؤالي بطريقه صحيحه
3: انا بس ما فاهم بس فهمت والله
0: يلا راح امشيك يا ماشي يوم سبت
3: ما يخالفني
0: تحياتي لك محمد انا كلش اشكرك 100 هلا

0: تحياتي لكم مستمعينا، تحياتي اللي يكتبونا على البث المباشر، والله إذا ناخذ اكثر عدد من الاتصالات. اما اللي اسمك اي زد 37 اذا انت تتقمص بالتعليقات شلون ناخذك بالاتصال؟ ولا ناخذك، انسي نعث العبير. صدقك كذا بتريد ناخذ اتصالك ليش؟ زين ليش يعني دفتم؟ يلا اتصال. الو لهاك
1: مساء الورد.
0: اهلا مساء الخير.
1: طيب طيبه.
0: هلا والله، شلونك مصطفى؟
1: شلونكم اخباركم؟
0: الحمد لله.
1: اخر اتصال شنو؟ جبت العرض انا.
0: لا بعدنا ليش ها؟
1: يعني مو اقول سمعت الدنيا من اخر اتصال على بالك.
0: اتصال اخر مو اخر اتصال.
1: اه الو.
0: اتصال ثاني يعني.
1: جيد.
0: يلا. قول لي مصطفى. الله يسلمك الحمد لله. شنو الشيء اللي تتمنى يرجع من ايام زمان؟ وشنو الشيء اللي تقول لا والله لو يرجعني يعني ما اريده، او من اشوفه بالصور تقول يا ريت ما عشنا هاي الفتره؟
1: والله انا يعني احب اثنين يعني يرجعن. اول شغله التليفون الارضي. يعني كلش اعشقه بصراحه.
0: زين.
1: يعني اتمنى يرجع تليفون ارضي بصراحه. والشغله الثانيه الطماطه اللاشعه.
0: الطماطه
1: يعني جاب هاي الطماطه المحترقه السوداء وبها طماطه
0: لاشعه وبتنجان
1: وبتيسه
0: يضيفوا لها كاتشب ويضيفوا لها ما ادري شو. هي طماطه واحده عمي شنو كاتشب؟
1: اي بس تختلف.
0: زين.
1: طعمها يختلف من قبل، مو مثل هسه صدق والله. يعني الطعم يختلف. طيب هذا الدهن مني اللي زق باللهات. اي خبر.
0: زين.
1: هاي هسه شنو اللي اريده يرجع؟
0: اي
1: ما اريده يعني يرجع
0: اللي مستحيل صراحة. وتقول ابد والله لو يرجع لو ما اريده او دا اشوفه بالصور
1: يعني
0: وكذا ما اريده.
1: التسريحات مال النساء ومال الرجال والملابس مالتهم اثنيناتهم يعني.
0: حلو.
1: ملابسهم يا شايف هاي القبله القاتله والبيرمن وهاي السوالف. والولد هاي البكله مالتهم والزردوم وهاي شايف الستايل السبعيني والثمانيني.
0: زين.
1: اي هن هذني شويه يعني ما يرد عن القمصان المشجر والكدري والحرير والحذاء الراغونه والكعب والكتر بلر ابو الحديده وهاي السوالف يعني وين بعد.
0: مو انا قلت بعد ذيك الفتره كان يشوفوها كلش حلوه مثل ما احنا هسه اللي عايشين ذيك الفتره يشوفون احنا طريقتنا غلط من يقول لك هذا البنطلون ما حلو هذا الكذا هذا شلون تلبسوه او ها طريقه الشعر
1: يعني
0: او شنو هاي الالوان.
1: قبل شلون كنا نلبس الملابس يعني بصراحه القميص يعني. مره شفت واحد صدق خرب الضحك لابس قميص عريض وهيك شانخ روحه بالهزام. ما ادري شو مسوي بروحه.
0: زين. طيب اني شاكره اتصالك اكيد.
1: عيوني
0: نورتنا.
1: ماشي
0: هلا والله باي باي. يلا الو شنو ماشي؟
1: السلام عليكم.
0: شبي مصطفى يمكن زعل. اهلا عليكم السلام.
1: شلونك عينك؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟ من وياي؟
1: وسام من بغداد.
0: اهلا يا وسام تفضل.
1: الله يسلمك.
0: نورتنا.
1: وش سؤال اليوم؟ حلو
0: شكرا كلك ذوقي. يلا قل لي شنو انت الشيء تتمنى يرجع من ايام زمان وشنو الشيء اللي تقول لا والله ما اريده؟
1: المي منين كنا نشربها؟
0: من الحب؟
1: من البوري.
0: الحب والبوري؟
1: لا من البوري.
0: اي
1: هسه منين يشرب المي؟ منين يشرب مال البوري؟
0: لا طبعا وينك وعيني كله ارو ارو ارو بألي صار
1: يعني قبل وين كنا نروح؟ كنا نروح من قرايبنا بالعرب.
0: زين.
1: والله نشرب مي نشرب مي من النهر.
0: اي
1: والرقيه نجيب رقيه نشوفها من القاع وين نخليها تجوب تجوب من المي من الفي.
0: اوكي.
1: من النهار نجيها ورا 10 دقائق نجيها صار الفريش قسما بالله.
0: صحيح. اي فعلا. اي والله صح.
1: حتى ماكو هسه هاي كل هذا بس يوقف شويه بالشمس راح اموه ويوخر من الشمس. هاي انا ما في سالفه المي بس المي.
0: تتمنى انه ترجع؟
1: بس المي.
0: زين شنو الشيء اللي تقول لا والله ما اريده ابد شنو اني اسوي ممكن هذا او
1: ماكو يعني عشنا احنا بالثمانية يعني مالي 86.
0: اوكي العمر كله ان شاء الله. طيب
1: اي بس هاي اللي مرت عليها مال المي بس اي والله العظيم ماكو احلى من عندها. تتمنى تعيد تشربين مي.
0: صحيح.
1: حتى لازم تشترين من محل مي اورو وغيرها.
0: اي اقول لك هسه الاطفال انا قبل كنت اتذكر يعني والدتي من عندي اختي صغيره يعني هاي عايشتها الفتره مي مال بوري وتفوره وانت هسه وين هسه حتى الاطفال عندهم يعني بطاله مي خاصه بيهم هذني للاطفال فاهمني؟
1: قلت لك والله العظيم كنا يعني بالعرب نروح ينقرا لنا ماكو نتمشى نشوف لنا شجره وجواها مثلا نهر صايره نجي نشرب من المي.
2: ثلج والله العظيم بارد.
0: طيب
2: اوكي لا كلها منوره وها ما يحد لا كنا في الصوره من يمشي الرصيف بس ما كان رصيف كان شكل رصيف من جو واحد
0: صحيح
2: فعلا ما تثلج
0: صح. طيب انا كلش اشكرك وسام اتمنى لك يوم حلو شكرا لك لاتصالك عيوني انت مع الف سلامه باي باي. اتصال اخر الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام اهلا وسهلا
3: نورت تعبير
0: شكرا من وياي
3: وياك علي الحسناوي من نجف.
0: علي شنو؟
3: علي الحسناوي من نجف.
0: اهلا وسهلا انت اللي بدك تكتب عندها اتصل وما حد يجاوب؟
3: ايه
0: زين ليش تتجاوز؟
3: لا ما تجاوز
0: لا شلون ما تجاوز كاتب عبير تنعتل هسه تخابرت ما ادري شنو هالسلافه بس عموما يعني زين ليش تتجاوز حضرتك؟ ممكن اعرف؟
3: لا ما انا هذا عالم متجاوز
0: ها لا شنو هذا؟
3: بتتنعزل وإنما هي تكبر
0: يعني عادي عندكم بالبيت تقولون هاي الجملة واحد للثاني خلفتهم حتى أقول لك أوكي يلا حتى أعرف
3: يعني. عادي أقولها أقولها
0: عادي تقولوها أنتوا بعدها يومكم يلا تفضل عزيزي شنو رأيك من الموضوع وقولي شنو الشيء اللي تتمنى يرجع من أيام زمان شنو الشيء اللي تلغي أحسن يلا ألو
4: يا الله
0: أهلا وسهلا
4: أهلا
0: على يا جسر بسرعة لو نزلت من الجسر قولي أنت لو تنزل لو
4: بس خذ خدمة هاي حطين
0: راح اطلع
4: على الجسر ما
0: حيل عامل حلو ما اقول لك وانت لو انت تصعد لا تنزل من جسر ما تمشي بشارع طبيعي عادي لا
4: مستحيل لا اقوم احوك
0: طيب يلا كلي الحمد لله انت شلونك شنو الشيء اللي تتمنى يرجع من ايام زمان شنو الشيء تقول لا والله ابد ما اريده
4: اللي اتمناه يرجع الاخلاق والتكافل الاجتماعي
0: الله عليك الله عليك الله
4: اول شيء هاي المتصل قبل تحياتنا لك يعني زين انت برضه يعني الاخلاق قبل كانت يقولون يعني هم قبل الحيطان نافيه
0: نعم.
4: الاخلاق عاليه هسه بالعكس الاخلاق عاليه ومع الاسف العفو الحيطان عالي واخلاق للاسف يعني ماكو
0: زين هاي فشي يعني مو ملموس انا اريد فشي ملموس اوكي فهمت
4: التكافل
0: وصلت رسالتك
4: يعني وصلت التكافل الاجتماعي بين العالم قبل من يصير مثلا الله يشفيكم الشهر فاتحه او عرس اكيد تذكرين وتعرفين جنابك
0: نعم.
4: انه مثلا 3-4 بيوت مفتوحه للجيران يعني مثلا لا سامح الله فاتحه
0: صحيح فعلا ما عندنا مكان ما عندنا مكان فجوارينا موجودين حتى الاعراس كانت قبل اتذكر صحيح فعلا
4: الحقيقه هسه عندك مناسبه تطبقين باب سياره غريبه باب جاري
0: يقفل
4: الصفح
0: فعلا
4: تعال من هاي السياره قبل العالم والله يعني كان عندها تكافل اجتماعي بيناتهم يخفض
0: حلو عاشت
4: هسه للاسف ماكو
0: ايه
4: والشيء ما اتمنى يرجع الحصار
0: اوكي
4: لان دمرنا الحصار
0: اوكي هذا همات مو ملموس اريد فشي ملموس
4: شيء ملموس
0: يعني قصدي فشي هسه اذا يرجع تقول لا والله انا مستحيل اخطو هاي الخطوه يعني لبس قصه شعر ديكور بيت هاي الاشياء هي
4: هاي الذن اللي شايفتهم يحطون السناديل اكو بيهم بيحطون هاي السناديل ما هاي صبار وما ادري شنو اتخبل منهم
0: زين
4: هاي الصبار هاي النباتات الشوكيه اللي يحطوها بالباب وعلى الحائط
0: اي اي
4: يعني كلش مزعجه كلش اتخبل منهم
0: اي والله كنا جهاز قلت اذينا من عندها هي ما ادري شنو كانوا يخلوها يعني ما دافتهم الفكره
4: ما ادري خطه جيراننا مثلا تقول الباب شكت
0: اي اي اي
4: شلون شكت بيها تقول الله هم جهز انقرضت ما كنت بعد ما حد يرجعها واحد
0: يزرعها اي ماكو لا راحت بعد طيب
4: ماكو لا الحمد لله واشكر
0: انا كلش اشكرك نورتني تحياتي لك ميت هلا باي باي اهلا اتصال اخر الو
5: الو
0: الو
5: الو ست عبير
0: اهلا
5: مشتاقون

0: أبد ما أريده.
1: ما أعرف أبد ما أريده، بس صدق أتمنى ترجع الصور هاي الملموسة اللي
0: حلو حبيت. إيه إيه
1: أي والله هاي أتمنى.
0: إيه وتظل واقف بالاستوديو هيك وتظل تنتظر شو وقت تتحمض الصور.
1: عافية ذكرى تبقى ذكرى.
0: إيه ويطلع الشريط.
1: عافية.
0: هي أحلى شيء أحلى شيء أنا كنت كلش أحبه من أروح مثلاً ده أسوي صور أو فشي، ما أحب إنه لحظة الصور وهاي، لا والله أتذكر كنت أحب لحظة إنه المصور من يطلع الشريط من الكاميرا عبيل. شايفة الشريط طويل طلعه الصور بعدها ما محمضة.
1: أمي من جيتي جايبة كل دعافيس البوفية، هاي البوفية البصالة ناقلتها نقل، تخيلي عندنا الخاشوقة أم السعفة.
0: حلو.
1: فالبومات الصور من نقلبهن أباوع أقولها شنو والله كنتوا بخير عايشين وين إحنا. بس صح. عندي ملاحظة عندي ملاحظة، شايفة الصور كنا نلزم المسجل لو التليفون الأرضي. لا تخيل بعد 30 سنة
0: يعني مو هو أغلى شيء كان، أغلى شيء كان بالبيت العراقي التليفون إذا أردنا نتفيك.
1: دا تخيل بعد 20-30 سنة أبو الآيفون 17 و18 من يشوف صورة لازمة. شلون شكله؟
0: أو صدق يعني إيش راح يجي مثلاً آيفون 30 و40 و50 شي يصير مثلاً؟
1: والله ما أعرف.
0: أنا أتوقع ظهر التليفون يصير كله عبارة عن كاميرات.
1: والله أنا أتوقع لا يندمج بجسمنا ويأتي واقف.
0: ممكن والله ممكن يتخلى هيك بالمعصم مال إيد وتخابر. يعني ممكن.
1: اللي يشوف المسجل الناشنال الشريط والارضي واليوم على الايفون.
0: صحيح
1: الفرق كبير، بس هاي الصور اوف لو ترجع. احنا أيوة طبعا موجودات كاميرات جاهزه.
0: ايوه عمي وين ما كنا نشوف مصور شايل بيده كاميرا نركض عليه تعال صورنا، كنا بالسفرات المدرسيه وكذا وهاي نركض عليه تعال.
1: شوف هسه طرفه سريعه مره بالمدرسه اخذنا صوره اني وعزاوي وبياتي على سياره برازيلي مال المدرس.
0: زين
1: ها ورا يومين البرازيلي مباقت. ورا اسبوع مو جت الصوره جاي نركب استاذ عباس لقينا سيارتك قال وينك؟ قلنا له هاي
0: صدق
1: كنا كتل كنا كتل سالي عزاوي شو بعد.
0: طيب انا كلش اشكرك استاذ محمد لوقتك الثمين.
1: اهلا ست عبير. اهلا
0: هلا والله باي باي
1: يحفظك.
0: يلا اخر اتصال وياي اتمنى يكون شويه سريع. الو
2: الو مساء الخير.
0: اهلا وسهلا.
2: هلا عبير شلونك؟
0: هلا سيوف شلونك انت؟
2: سيدي القلب تحياتي الكادر وكل المستمعين.
0: نورتنا مية هلا.
2: يعني لازم يوميا الاتصال مال سريع مو؟
0: انت اخر اتصال مشكلة ودائما تكون لازم سريع. يلا فيلا عيني شدنا الهمة.
2: اكثر شيء عبير نومة السطح.
0: اي
2: من شاتنج تنقطع الكهرباء.
0: أيوة والله كذا
2: حلو والله.
0: الساعة 7 اتذكر او 6 لازم نصعد على السطح نرشه. حتى البرد
2: والفرج انت تخلي حتى تبرد وهاي السوالف. مرات والله اتذكر كان فتره كانت اكل عباس ما تبطال اوروبا اتذكره التلفزيون صاعده بالسطح.
0: اي صحيح وهذا الاريل شنو ساتلايت اريل عمي اريل اريل ولو تلقفل
2: لا تقول لعبات لا الشباب كان ذكرين تلفزيون الشباب كان يقول لعبات بدون لا اشتراك ولا روح ولا
0: اي ودا اقول لك اريل والاريل شوي يلعون
2: والله العظيم صد اجواء كلش حلوه
0: واذا فات طير من اليم الاريل الاريل يتحرك هيك لازم يرجع واحد يصعد فوق يسوي
2: النوم يطلع. اي والله امانه بس كان صدق ايام كانت حلوه امانه يعني
0: صحيح
2: يعني ببساطتها بس حلوة عبير.
0: طيب شنو الشيء اللي تقول لا والله أبد ما أريده؟
2: والله غير اللي كان اللي من قبل اللي إذا شايف البنطلون هذا تشارلس العريض كارثة يعني شلون بوقت مودة وشلون الناس تلبسه وكاش خبيه يعني تباوعين على شكله يعني إذا يجي هذا وقتنا كل شوفر.
0: أوكي
2: فما ما أتمنى يرجع هذا الشيء أكيد.
0: طيب أنا أشكرك أستاذ سيف.
2: تحياتي عزيزي يا
0: هلا والله باي باي سيف. كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم. شي حبيت شويه نرجع لايام زمان وحقيقه الاشياء اللي موجوده ايام زمان احنا نحبها ونقول عليها انه هي مميزه واكو اشياء نقول لا هاي شلون كانوا عايشيها. اللي بعدنا راح يجون الجيل اللي بعدنا هماتي نفس الحاله يشوفون طريقه ملابسنا طريقه الاكسسوارات البيت طريقه كذا هماتي ممكن سوري هم راح يقولون هذا شلون كانوا عايشيها. فهي انه كل جيل له طعمه الخاص وله نكهته الخاصه. فيمكن احنا مو مشتاقين لكل تفاصيل زمان، يمكن مشتاقين لشعور كان موجود وياها، لما بساطه ايام اللي كانت بيها فرحه بيها ابسط واقرب. ان موضوعه انه يا رب السعاده تلقاها فعلا، مو هسه تمني فقط هي السعاده.

بعض الأشياء تتغير وبعضها يختفي، بس تبقى الذكريات أحلى مكان نرجع له. كل ما اشتاقينا لزمان أنه حابين نرجع له نشوف هذه الصور القبيلة أو نشوف الأفلام القديمة أو المسلسلات القديمة حتى نعيشها ولو هيك بس شعور. شكرا للي يتابعونا بحلقة اليوم، شكرا للي علقونا تعليقات حلوة. أتمنى لكم يوم حلو باكر نفس الموعد ساعة واحدة، نلتقي وياكم، باي باي.

حياتك وتحنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة موت

0: خد حياتي خد حنين عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي.
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث،
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: موسيقى واكثر الرشيد اثار.

0: بعد قليل عالطريق مع سلطان.
1: خلي عينك عالطريق لسه عالطريق.
2: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد

0: هوا اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5. اهلا بكم في حلقه جديده من على الطريق اكسترا. وفي حلقتنا لهذا اليوم، كل ما انضموا ويانا في حلقه اليوم راح تكون هي عباره عن نصائح مترتبه عليكم تسمعوها. في حقيقه في حلقتنا لليوم راح اسمعكم اغنيه حقيقه جذبتني هاي الاغنيه، وهي اغنيه مصريه اشتهرت كلش هوايه ما بين جيل زد أو جي زي. بصراحة تتحدث عن واقع أو واقعنا إحنا كأفراد الآن في هذه الظروف اللي إحنا عايشينها. أتمنى أن تسمعوها، تسمعوا كلماتها، بعد راح أرجع أعلق على الموضوع. وبصريح العبارة هذه الأغنية أعتقد هي درس للجميع. خلينا نسمعها.

0: بصراحة أنا جذبني بها يعني حقيقة مجموعة قضايا في هذه الأغنية. خلينا نبلش إلى أنه بداية يجب أن نعترف جميعا بأنه كل ما نشاهده الآن إحنا كأفراد كمواطنين كأشخاص، كل ما نشوفه إحنا قدامنا اليوم هو عبارة عن مسرحية، وهذه المسرحية حقيقة إحنا الجمهور اللي تابع، ومن هم أصحاب القرار أصبحوا هم الذين يديرون هذا المسرح بوجود بعض الممثلين اللي إحنا وصلنا إلى مرحلة بدينا نصدق هاي القصة، وما نعتقد إلى أنه هاي القصة هي قصة خيالية وقصة يمكن ما موجودة على أرض الواقع، لا قمنا نشوفها إلى أنه هي قصة واقعية. وحقيقة هذا البلد العراق منذ عام 2003 وهو يعيش عبارة عن مسرحية كبيرة، قبلها أيضا عاش مسرحية من عام 1979 إلى عام 2003، وقبلها أيضا من عام 1958 إلى عام 1979 أيضا عاش في مسرحية. هذا المسرحية كان مشاهد بيها واللي يدفع تذكرتها، يعني تذكرة مشاهدة هذه المسرحية الهزلية الحقيقة هو المواطن، وكان مجبر يعني أنت اليوم أن تروح إلى مسرحية وتشوف واحدة من الروايات اللي أنت قاريها أو واحد من المسرحيات اللي أنت تتابعها تكون أنت عندك شغف بالمشاهدة في هذه المسرحية اللي اسمها الحياة في العراق. حقيقة أنت مجبر أن تدفع هذه الفاتورة أو تدفع هذه التذكرة. فلذلك لكل مواطن عراقي أتمنى أن إحنا ننتبه إلى هذه المسرحية. مثلا اليوم إحنا لما نتابع حقيقة آخر ما حصل، إحنا اليوم لما نتابع إلى أنه هنالك يعني أموال سرقت من قبل أشخاص، هؤلاء الأشخاص لا يتعدون كونهم موظفين في الدولة العراقية، والأرقام التي سرقوها أرقام فلكية كبيرة جدا. وبصراحة أول تساؤل يجي في بال الإنسان الواعي، مو المواطن، المواطن ما سأل هذا السؤال أعتقداني، إلى أنه هذه الأموال التي يعني مسكت عند هؤلاء الأشخاص وهو موظف، ما حد استفقدها؟ ما حد قال لكم ماكو فلوس؟ اكو فلوس ماكو مدري وين. وهذا رجعنا الى واحدة من المسرحيات اللي حقيقة ودائبت عليها الحكومات السابقة، بانه كل فترة كان يجينا انه ما بين عندنا مدري كم مليار غرقن، مرة قالوا الفارك الهين، مرة قالوا باقن، مرة قالوا تلفن. فانت تصفن الى انه هل هي مسرحية كبيرة اليوم احنا عندنا؟ طيب اذا كانت هذه المسرحية هي بهذا الحجم، فاحنا ايضا نبوع مجموعة من المشاهد، وهذه المشاهد اللي الكل يحكي بها، واي انسان اعلامي حقيقة يعني اعلامي محترف يتحدث لكم بهذه الطريقة، الى انه اغلب السياسيين اللي انتم شفتوهم من عام 2003 الى اليوم، واليوم قاعد تطلع مجموعة من اللقاءات تكشف ما نتحدث به، إلى أنه هم على يعني على الواقع هم ماكو أي خلافات ما بيناتهم، الخلافات فقط تمثل أمامك، يعني مثلوها قدامك، اثنين يتعاركون ولغوة ودنيا، وتشوف هذا يحجب طائفية وذاك يحجب قومية، بس بالتالي هم كلهم أصدقاء وأحبة، واحد يحب الله وعلاقاتهم متميزة. هذه واحدة من المسرحيات الأخرى، مسرحية اللخ اللي هي أو يعني مسرحية اللي خلينا نقول يعتلي خشبة مسرحها ويمثلها بطريقة جيدة جدا. بعض السياسيين يتحدث على أنه هو من الأشخاص الذين يحب هذا البلد، يحب الخير له، يريد للتقدم والازدهار، وأن تكون صوت المكان أعلى من كل الأصوات، وواحد يقول لك إحنا راح نقضي على كل التفاصيل السلبية اللي موجودة، آخر يتحدث عن القضاء على الفساد، وآخرين يتحدثون على أنه السنوات القادمة سنعمل على تصدير التيار الكهربائي. وأنت كمواطن صدقت هذه المسرحية ودفعت تذكرتها، ما عندك أي مشكلة، بدليل أنت لليوم تدفع تذكرة لأبو المولدة وأنت ما عندك كهرباء كمواطن، كل شيء ما سويت. طلعت في تشرين وطلعت في مجموعة من المظاهرات اللي صارت خلال السنوات الماضية، وبعد ذلك يعني اسكتت من خلال تمثيل حقيقة هزيل في مجلس النواب لبعض الأشخاص الذين يمثلوكم. بعدين من شافوا الجكسارات والحمايات 10 ينطوا كل واحد على 1.5 مليون، تالي باعك أنت والقضية والكهرباء وكل شيء. أيضا من جانب يعني مثلا شفنا الحقيقة المدانة عالية صيف لما كانت في مؤتمراتها الانتخابية تتحدث عن القضاء على الفساد، وهنالك رسالة أرسلتها خلال اليوم الماضي كانت تتحدث إلى أن هي كانت تدافع عن المذهب وعن التشيع والشيعة، وكانت تدافع عنهم في كثير من المناسبات والمحافل، وهي تدعو الزعماء والسياسيين الشيعة إلى أن ينظروا أو يحاولوا أن يضعوا الحقيقة في نصابها، وهي مؤمنة، هي تقول وهي مؤمنة بعدالة القضاء، طبعا هي قدرت تشغل شيء عدالة القضاء بأنه اللي سوته هو خلاف ما هو ظاهر، لكن القضاء أثبت بالدليل القاطع بأنها قد قامت بتضخيم واختلاس بعض الأموال.
1: ليش أنت متألمة إلى هذه الدرجة؟
0: معنانا
2: لأن سنة أنا أجمع بهن الرجل فاسد وحرام، حتى على العلاق من قال لي أجلس وجه، قلت له حرام عليك، حرام إيش تلقون بقبركم؟ حتى لو داي عواد من يشوش علي ترجيت، قلت له لا تشوش، ترجيت أن لا يشوش وراح تضيع الأسدي، قلت له ما أريد منك شيء بس قلنا لا عواد لا تشوش، مو هذا مكان ظهري، كان مكان غير مكان.
1: شرب ماي ستعالي، شرب ماي ستعالي.
0: يعني طبعا تحية للزميل محمد اللي حاور ست عالية صيف في هذا الحوار الجميل اللي هي بكت، وطبعا ذهبت إلى سيد ضياء الأسدي وهو رئيس كتلة دار الصدر في مجلس النواب، وعدي عواد أيضا يعني هو عضو في الكتلة. فتخيلوا إلى أن هذه المسرحية التي كانت تقودها السيدة عالية وغيرها من طبعا من المتهمين اللي أثبت عليهم بها النوري وغيره وغيره، ويعني حسن الخفاجي بالله طلعت عليه غير قضية. المهم هذولي كانوا يمثلون في يوم من الأيام يمثلون الشعب ورأي الشعب وآراءه وإرادته. فتخيلوا إلى أن هؤلاء كلهم كانوا ممثلين في هذه المسرحية اللي إحنا كنا المتفرجين فيها، وإحنا ما أبطالها، إحنا بدل ما صعدنا دور البطولة ولا يوم من الأيام راح نحلم نكون في دور الكومبرس في هذه المسرحية. ليش؟ لأن هي تعرض إليك أنت قاعد تدفع الفاتورة كل يوم، أنت مضطر ومضطر، أنت كل يوم غصبا ما عليك تدفع تذكرة مشاهدة هذه المسرحية، أما من خلال الشاشة الصغيرة أو من خلال التماس المباشر أو من خلال مجموعة من الإعلانات اللي تشوفها بالشارع. وشايفين من ندخل إحنا مسرحية أكو بعض المقاطع مثل ما إحنا في مجموعة من المسرحيات اللي تابعناها نحفظ بعض المقاطع من عندها، يعني مثل واسيد الشغال، مدرسة المشاغبين، المحطة، بيته خمس بيبان، ذني مسرحيات إحنا حافظين بعض المقاطع. أيضا من ضمن هذه المسرحية اللي إحنا مشاهدين فيها حفظنا كثير من المقاطع بها، وهذه المقاطع حقيقة كانت أليمة جدا بدليلها سندا سردلكم على السريع اللي هي ما كان يتحدث بها هؤلاء الممثلون البارعون. حقيقة يعني أنا لو مكان القائمين على جائزة أوسكار أمنح أغلب السياسيين العراقيين جائزة أوسكار بالتمثيل والتعبير وأيضا الصدق في التعبير عن هذا الجانب. تخيل أنت كمواطن اليوم اليوم قاعد تستمتع أو مو قاعد تستمتع، قاعد تعيش، ما تستمتع أنت، تعيش في هذه المسرحية التي يحركها الآخرون. كنا اليوم إحنا كعراقيين نعرف إلى أنه هنالك أسماء كبيرة واللي أسميناهم أو أسماهم الإعلام، أنتم ما سموهم، أنتم المواطن ما يمكث الموضوع، بس الإعلام سماهم حيتان الفساد، وهؤلاء حيتان الفساد قاعدين ما عندهم مشكلة، قاعد يقعون الصغار وعادي كل واحد. يعني انتوا تشوفون هسه مجموعة الأشخاص اللي تم إلقاء القبض عليهم من خلال ملفات النزاهة التي أثيرت حولهم، هم عبارة عن كبش فداء لمجموعة أكبر، وجابوا من كل قائمة 1 2 3 وتم إلقاء القبض عليهم وهم المتصدرين للمشهد. لكن هناك حيتان كبيرة ما أثبتت عليهم، ما أعتقد هم لا يحتاجون إلى أن يثبت عليهم، فقط انت سئل اقول لي انت قبل 10 و15 سنة ايش قد شان عندك وهسه ايش قد شان عندك او هسه ايش قد عندك. كثيرين من عندهم، البعض كان حقيقة يعني لم المال من خلال مجموعة من العقود والرشاوة وحتى إلى أن هنالك شخص رفيع المستوى كان في منصب رفيع المستوى. إحدى الصفقات التي كانت مع الجانب الروسي لتوريد أسلحة وأعتدة، وهذا الشخص كان هو في منصب رفيع، وطبعا هذا موجود تصريح منه، تصريح من قبل الجانب الروسي صدر في بيان إلى أن هنالك شخصية مع مجموعة من الأشخاص جاءوا بوفد للمطالبة روسيا بالكوميشن. يعني راحوا روسيا، هذا الشخص مع مجموعة أشخاص راحوا روسيا يطالبون بالكوميشن. إذا ما تعرف الكوميشن، نسبته من العقد المبرم مع العراق. وبوتين بعد بوتين في دول عينه قال لهم ملك شي حاجة عندي، صار طيارتك ورجع. فتخيل إذا إحنا سوينا قانون، أو كان هنالك قانون، من أين لك هذا؟ من أين لك؟ عادي ستة تجيك فلوس، تجيك سالفة، احكي قل لي منين لك هاي الفلوس اللي جتك، منين لك؟ بس هاي وكش مارد من عندك، هاي قل لي منين لك هاي الفلوس، أنا راح أكون وياك كل شيء إيجابي وجيد. بس بالتالي ما راح أعتقد إلى أن يكون هنالك واحد يقدر يقول منين له، لأن إحدى التصريحات التي أدلى بها سيد مشعان جبوري قبل أيام، وقال في يوم من الأيام من عام 2003 جاني شخص، طبعا سيقولك مشعان تكذب، لا عندنا نحكي عن قصة يحكيها هذا الرجل بدليل، هو في يوم حكي قصة طلعت حقيقة. إحنا كنا بوقت قلنا هذا كذاب، ومنين له، وأنا كوش فيلم، هذا يسولف وحده. من قال كنا نسافر إلى دول الخليج ونرجع بجنطة بيها فلوس، وقال حكي صراحة، قال أنا واحد من الأشخاص كنا طبقة فاسدة، حكاها في لقاء صحفي في لقاء إعلامي مع أحد الزملاء، حكاها وقال إلى أنه إحنا نأخذ فلوس. المهم طلع قبل أيام وقال إلى أنه أنا أكو أحد الأشخاص وهو سياسي، واليوم هو يمثل مكون معين وفي منصب كبير جدا، جاني ما عنده بال 2003، ما عنده وحذاء يقول مشخط ما أدري إيش بيه، هاي أكل سمكه أكلها بنهامة، من هذا هو السياسي؟ استخدموا عقلكم أنتم. شو وقت إحنا كمجتمع أو كأفراد أو كمواطنين عراقيين راح نعرف إلى أنه هذه مسرحية؟ طبعا راح تستعجل تسولف لي تمن يمك تنطنط وتقول لي إيه إحنا نعرف. طيب قرأت عينك أنت دا تعرف أنه يومية تدفع تذكرة للدخول إلى هذه المسرحية ومشاهدة أبطال هذه المسرحية كيف يؤدون أدوارهم بسذاجة، مو باحترافية، بسذاجة، وأنت مصدق وتتفاعل. ووقت ما يكون هنالك مأساة تبكي، أو تراجيديا، ووقت ما يكون هنالك كوميديا تضحك، ووقت ما يكون هنالك سرد مسرحي تضصاف. بدليل اليوم أنت تتابع نشرة الأخبار وشوف إيش راح يصير بالبلد أو إيش صار، وهذه واحدة من الأشياء اللي حقيقة صارت مضحكة. في حلقتي لليوم أنا الحقيقة ردت أسمعكم هذه الأغنية، لأن هذه الأغنية بها

من عندنا احنا كأشخاص ناضجين كبار، شاهدنا وتابعنا وعرفنا ولدينا المعلومة، واليوتيوب ما شاء الله عليه يعني ما قصر بهذا الجانب، نقدر نجيب ماضي هؤلاء الأشخاص الذين يتصدرون المشهد هذا اليوم، واللي هم عبارة عن أشخاص يعني هم يعتبرون هم مفصل حقيقي في الحياة السياسية العراقية. تقدر تجيبه قبل 23 سنة كان وهسه صار، وهو لا هو تاجر ولا هو بزنس مان رجل أعمال ولا هو على الأقل عنده مثلا محل، على الأقل يفهم بالأساليب البدائية للتجارة. شوف شلون كان انت هو شلون كان وانت شلون كنت حال من بعضه، وهو ايش صار وانت صرت. احد الاشخاص اليوم انا اشوف له فيديو كان يملك مطعم في احدى مناطق بغداد، موهب اليوم يسير في الشوارع ورافض 5-6 من تهوات وفد 20-30 واحد يحموه من يمشي. يا بش الموضوع قال هذا فد واحد هسه اليوم يعتبر احد القادة العسكريين والسياسيين في العراق. شن شهادته؟ يبيع كباب. مواطن عراقي بائس قادر بس على اللي يقدر له، مواطن قادر على بس على اللي يقدر له، ما يقدر على من عنده. انتشر فيديو خلال الأيام الماضية لأحد السواق، وعلى قولة الشخص اللي نشر الفيديو قال العراق كله راضي عنك، في إحدى الوزارات أعتقد وزارة المالية هي كانت منها أحد الحرس ما أدري شنو هذا، يوقف سيارة عم يطلع السيد المسؤول وعافى وخر من يمه وطلع. بس هذا شقد بطل، شقد العراق طاقت روحه من هاي السوالف، مظاهر المسلحة أو مظاهر العنيفة اللي الحقيقة أصبحت مقرفة في حياتنا. وإلى اليوم إذا أحد المسؤولين مهما تكون درجته، هسه إذا قطع من جسر معلق للطابقين يسدون الشارع ما بين الطابقين والمعلق، إذا فات بالمنصور، إذا فات باليرموك، إذا فات بالبلديات، إذا فات بالجامعة، وما كان يفوت شارع واقويق واقويق يكسرون عليك. وأنت المواطن يجب أن تقلل من كرامتك بالشارع عادي، ما تحكي كش ما تحكي. كانوا قبل، أنا أقول لك كانوا قبل سابقا من يفوت من يمك موكب أنت يا قاعد شق وطميني أخرف فرع خلا فوت خلا خلاص من ذولي صافرات الدنيا. هسه شوية هم أهدأ لين بصراحة هاي واحدة من إرادات المواطن، يعني إرادة المواطن صارت توجيه الحكومة مالي خاص به، لما الحكومة شيء يعني توجه يعني بدل الحكومة كل السيارات الحكومة يوم ظللة، ومن يجي من الخاب يظلل يغرمه ويحجزون سيارته. وليش مظللته؟ شو فرقك عني أنا كمواطن؟ أنت مواطن وأنا مواطن، ما أنت 4 سنين راح تلزم هذا المنصب، بعدين وراها ترجع مواطن تستلم راتب تقاعدي، قدام 4 سنين بعد تستلم راتب تقاعدي مع النائب 7-8 ملايين، أو إذا كنت مسؤول تستلم لك 10-12 مليون. أنت مواطن وأنا مواطن، تملك الجنسية العراقية، أملك الجنسية العراقية، لك حقوق ولي حقوق، عليك واجبات ولي واجبات وعلي واجبات. قبل أيام أنا أشوف فيديو لأحد الزعماء العرب، سان مالي خاص مطالعين استطلاع 3000 سيارة 20000 عنصر اللي شفته قدامي بالتصوير، نزلما صعد بسيارة وراء لاند كروز وطلعوا تمشون، شكرا فين وهاي احنا دي نشوف احنا ذولي الاخوان في الكفار في اوروبا وامريكا شلون يطلعون مسؤوليهم. اصلا احتمال هو يسوق، يقول ايش كلش انجيلا ميركل مستشارة الامن القومي، ايش كبرها انجيلا ميركل، واحدة من النساء الحديديات في العالم، مارغريت تاتشر واحدة من الشخصيات الكبيرة في العالم، ذني قاتل وكان مفصل حقيقي في إدارة أوروبا والغرب. أنجيلا ميركل
سيارة عندها.

وساقي شغلها عفوا وقاعد يمكن شقة ما أدري شلون هي قاعدة مستشارة الألمانية ألمانيا اللي صنع مارسيدس مو تكش ما صنع استهلاكي ألمانيا اللي تعتبر واحدة من أفضل دول العالم في الصناعات الميكانيكية بالعالم فتخيل القائمين عليها واللي يديرون ثرواتها ويقدمون خدمة للمواطن هم هيج أوكي وإحنا مشكلة شوفوا أصدقكم في السالفة الفكرة وهاي ممكن هم ما حد يفكر بها الغرب بحياتهم الغرب كلهم مو بحياتهم بس على أقل تقدير من يمسك بزمام الإدارة أو كمجتمع هم كمجتمع خلي يكون يشوف واضح أكثر

يوم حاط لي هنا تعاقدت انت وروح جبت لي بي امات وش ايش المنهج على مود يعني اوكي يا سيا 100% انا وياك. في يوم من الايام هاي تجربه انا يعني انا عايشه في يوم من الايام وليس مديحا بهذا البلد بس انا احكي لك في يوم من الايام صارت قمه عربيه في هاي بصفك حياتها بينك وبينها 1600 كيلو الاردن صارت فيها قمه عربيه. اولا هم عندهم مكان بالبحر الميت اسمه قصر المؤتمرات مدفع شيء هيجي ملك يمكن اعتقد سوى بالقمه العربيه فالدرون وفود هوايه هم ايش قد هم بلد ما ممكن حاكي احنا الف مره ما عندهم فلوس ما عندهم موارد مو ما عندهم فلوس ما عندهم موارد ما عندهم ثروات ما عندهم ايش بدي اسوي ماكو. فاللي صار عندهم كم سياره مرسيدس من ذني كانوا بوقتها يعني بسنتها يمكن 14 15 16 والله ما ادري ايش فد سنه من السنوات هذه فعندهم كم سياره فعتازوا سيارات فايش سووا تخيلوا قال لك انا علش اشتري من سياراته لا ياب اي واحد عنده نفس هاي المرسيدس ناجرها من عنده باليوم 450 دولار اربع ورقات ونص طبعا المؤتمر 10 ايام فكل واحد يستلم 4500 دولار 45 ورقة باليوم أربع ورقات ونص 10 أيام 45 ورقة بيش سعر السيارة يطلع بعشرين دفتر تخيلوا وفروا على نفسهم 19 دفتر ونص أجروا من العالم عالم العدة مرسة ها بكل سيارة أي بكل سيارة وفروا على نفسهم 19 دفتر ونص راحوا أجروا من العالم ويعني أكو ناس صارت من باب هاي العودة الوطنية عندهم قال لك ما يخاف ما نريدها وطبعا من ضمنها إنه نسوي لها إحنا سيرفيس كامل بيش السيرفيس هناك السيرفيس كله بعشرة أوراق فبتأخذ كلف عليها 50 ورقة كلفت عليه 50 ورقة وسيارة مارسيدس تاخذوا 10 ايام وتسوي عقد ويا الدولة طبعا التأمين طبعا هي حتى ما تدفع هي يقول لك صار عليها حادث ايش عليه الدولة تدفع بس انا بتحبط بيها سووا عقود ويا شركات التأمين شركات التأمين وقعت عقود اضافة للتأمين مالتك مال السيارة سووا تأمين انه في حال صار على السيارة في السالفة ورجعوا لهم اياها للناس وعادي بس هم سووا لعبة ايش سووا شالوا اللوحات مال السيارة حطوا لوحات مال الديوان ديوان ملكي عندهم هذا الرقم يجي هو 10 4 ارقام يعني ترميز 10 4 ارقام حطوا عليه وراحت شين شين شين شين شين رجعوا خلصوا كمان لكن ما راح لهله جوا عليه عمار كامل عيني ماخذين سيارتك تفضل سلطان ماخذين سيارتك تفضل راح ترجعوا له طاق 50 ورقه فتخيلوا فواتير تندفع بعد فواتير وانت هذه كل تكلفه المسرحيه انت تدفعها انت كشخص كل الهموم اللي انت انا طبعا اليوم دار احكي لك بصوت ضميرك الميت اللي انت ما عندك ضمير انا اعتقد اليوم المواطن العراقي ايش قد ما مل ضميره مات خلص قال لك بعد ما عندي شو اسوي بيان ما احتاجه ضميره كل ما راح يشتغل كل ما هو يحتاج الى قرار فبالتالي هو ما عنده هذا القرار انه هو ضمير يسوي المهم فتخيل أنت كل هذه الهموم وكل هذه الصعاب وكل هذه المشاكل اللي تصير بحياتك وكل هذه الرهاصات والضغوطات والدنيا وهاي وأنت عندك شغلة بس واحدة تسويها تأكل بروحك كل شيء ما يقدر يسوي تخيل أنت فاهم إيش دحكي لك صارت عليك ثلاث أربع أزمات ما بين الغاز والماء والكهرباء وبعدين بنزين بعدين رجعت البنزين بعدين راح البنزين بعدين اجى البنزين وانت كل شيء ما سويت مجرد تطلع بالاعلام يجيك مراسلنا مصطفى او ضحياتنا طبعا الى واحد من ابطال الرشيد مصطفى لطيف او واحد من الزملاء البقيه في المؤسسات الاعلاميه المحترمه يجي يسوي لك لقاء احنا والعراق وهذا بلد الثروات وهيك يصير بينا ونوقف احنا ازدحام ونناشد السيد علي الزيدي بان يلقى لنا حل قبلها نناشد السيد السوداني يلقى لنا بس تناشد تك شو هسه كل شيء ما سويت في يوم من الايام صارت مشكله في رفعوا سعر البنزين بيروت لبنان يعني اقصد طلعوا

يعتقد لبناني هي، طلعوا مبادرة على الفيسبوك اسمها خليها صدي، يعني خلي الزنجر عفوا. في الأزمة المالية التي عصفت بالعالم، دبي سياراتها الفارهة ذبوهم بالشارع وراحوا طلعوا من دبي. انت ما سويها، ما سويها مالي توقف كل السيارات وتقول ماكو عم، على الاقل السيارات اللي هن خطوط النقل العام توقفها وتقول انا ما اطول ازمه احتجاج. هذا ترى مناسبه كفل لك الدستور، ما عليك بالحكي هاي مال اللي هسه واحد يجي يقول لي انت تدري تسوي بلبل شنو انت؟ دستوري هو ايش يقول؟ دستور العراق الذي صوته، ما اعرف شلون شوك صوت عليه العراقيين، صوت عليه العراقيين، يكفل لك الاحتجاج بطريقه سلميه. كيف يعني احتج؟ هاي بعدين سوينا احنا مجموعه من الاجراءات على اساس الشكليه لتنظيم التظاهرات او الاحتجاج بان تبلغ المحافظه، والمحافظه طبعا مناسبه بالقانون، بالقوانين الدوليه الخاصه بالامم المتحده والخاصه بحقوق الانسان، قوانين اللي موجوده ضمن الدوله تكفل للجهات، تكفل لك ان تقوم الجهات ذات العلاقه بتنظيم مسيره احتجاجاتك. حلو، بدليل بأوروبا الشعائر الدينية يبلغون بها الشرطة، والشرطة تسوي لهم هذا الحاجز، هاي السياجات، ويخلوهم براحتهم يمارسون طقوسهم الدينية وعاد بكيفك. وانت لا من ملته، لا انت اللي والد هناك، لا انت اللي تحبه، لا هو يحبه، اكو بساسك قانون يكفل. اذن بالتالي انت ما عندك غير تاكل بهمومك، وش ما تسوي؟ اي ازمة تمر بيك عادي ما عندك مشكلة. لا، والفوقاها ومع اعتزازي واحترامي للجميع وكل المواطنين العراقيين بكل وقاحة، تطلع لها تقول احنا العراقيين متعودين على الضيم. ليش متعود على الضيم؟ ليش متعود؟ انت ليش متعود على الضيم؟ انت شين اللي يخليك تقول انا متعود على... لا ما متعود على الضيم. فبالتالي أنا أعتقد إلى أنه إحنا كمواطنين عراقيين جميلين رائعين بحاجة إلى أن يكون عندنا وعي. إحنا ملتهين يا مطعم الفتح، يا مشهور بالسوشيال ميديا تعارك، يا واحد من عندهم سوى شبس ومن هي سوت نحت ومن هي تعاركت ويا رجلها وهاي غلطت على هاي، والتيك توك حكى وحكى فلان شي، وهاي ملتهين بهالسوالف التافهة اللي ما تطول شارب. لا تطور أبدا، تطور مو تطول، لا تطور أبدا مجتمع في هذه البقعة من الأرض. قاعد أنت بس تتابع التافين وتشجعهم وتلتقي بهم بالشارع وتأخذ يوم صور، واو فلان على قولة بيبيتي الله يرحمها، جيرة فرقك والله. شنو انت؟ هاي فلسفتك بالحياة؟ تاخذ يا مشهور تافه؟ بينما كنا قبل ناخذ ويا العظماء. قلم الباركر في هارفارد لما يعطى لشخص يقف كل الأساتذة تصفيقا وإجلالا لهذا الشخص على براءة اختراع أو بحث يكسر به واحدة من النظريات، واحنا نطي القلم الواحد تافي حتى يوقعنا. فعزيز المواطن، انت اليوم تعيش في اجمل ايام حياتك. هذه الايام اعتقد انه هي ايام ستكون جميلة عليك. جميلة تدري ليش؟ جميلة لأن أنت هتعيشها وتنهيها أو عادي ما حد يدري بك. أن حضرت لا تحتسب وأن غبت لا تعد. لا قيمة لحياتك. قبل أيام أحكي واحد الأصدقاء، أحكي عن شيء شغلة، فقلت له شوف أكو سالفة أنا كلش مؤمن بها، نحن نصنع إرثنا، إحنا كأفراد كأشخاص نساء أم رجال، نحن نصنع إرثنا، إحنا اللي نخلي العالم من نموت تحكي علينا، إحنا آني. فاليوم كم واحد يموت؟ كم واحد؟ هذه بارحة إحنا كان صديق
على شخص توفى. هذا الشخص توفى يعني حكوا الباحث قصته قلت لهم هذا انتحر مو متوفى. اكتشف فلان عنده احد الامراض وبدا يتمادى بالاساءة لصحته وتاليها مات طبيعي. فاحنا ليش؟ لان يعرف قيمة الحياة ما كان سوى هيك. عندنا مشكلة احنا في معرفة قيمة الحياة. ايضا كنت في حوار مع احد الاشخاص قلت لي ليش اغادر هذه الحياة بها اشياء جميلة؟ صدق وين الجميلة؟ هو انت الأريد.

قاعد ضغط للنفقات شويه كاش ماكو فلوس ماكو. قلت له زين وانت هاي المحافظه انت صعدت عنها ويعني نائب والله حتى مو نائب هسه سياسي يعتبر. قلت له مو انت هاي صعدت عنها واستفادت. هو قال لي معود اكو فلان نائب صعد وخليه يروح يحير بيوم انا يومي يعني حاير لي بواحد ويجيني هذا عمليه وهذا تعيين وهذا سالفه. تخيل انت اللي تنتخبه مش راح يحكون عليك. هذا مناسب هذا اللي انا بالنسبه لي هو جيد يعني هو شخص جيد. اما بالنسبه انه في نهايه حلقه خليني اقول لكم سالفه. اليوم اللغه السائده في هذا البلد هي لغه الام. يعني مثلا احكيكم عن ابسط ما يمكن. اليوم انت كمواطن عراقي او انت كمواطن عراقي انفعالك ولسانك الطويل وحكيك وصياحك وحذاقتك وارتكابك وكل السؤال في التعبانة طلعها على المواطن على مسؤول حداك. ومن تطلعها على مواطن طلعها بكل ما أوتيت من لآمه.

بالشارع، فما اقدر اوخر انا وانا اروح افوت بالفرع. شو اسوي افوت بالفرع؟ هو شارع هيك ماشي عندي، ضل يدق هورين دق هورين، والله هاي شي بوات عليه بالمرايه عفته، بعدين مشيت ففات هو على اليمين، ظل وقف على يعني وقف، تخيل وقف نزل الجامع بس هو حاط رجله يعني رجله على البنزين والذابدي، ظل يصيح ويعيط وما ادري كيف اشر علي. هاي بوات هيك عليه بالمرايه الجانبيه دا اسمع اغنيه والله كلش حلو، ف سلطان كلش مندمج بيها، فشفته صيح صيح صيح، بعدين راح عفني وراح. بمقابل شخص انا جيت خطا وسديت مو سد يعني السياره ما تقدر تفوت لا انا ولا هو، بس انا قدرت شيء شويه اعبر، سيارتي عاليه فصعدت التك رصيف بس على مود انه ما كلش اضايق، هو اجى ففات من يمين نزلت الجامعه قلت له كلش اعتذر، قال لي ابدا لا تعتذر حقك اضايقت، قلت له اني اشكرك، قال لي انا اللي اشكرك. طبعا بدنا نحكي عليه ترى بمناسبه ملابس قاط ورباط، شخص بسيط اعتقد هو يشتغل بسيارته توصيل اعتقد، فقال لي والله حكالي حكايه خلاني هالكدوتني، قال لي احنا هين عادي اتحملك وتتحملني، قلت له كلش اشكرك، فقال لي هاي اثيم الله وياك الله وياك. تاخر هي يمكن 10 دقائق يعني اللي عنده التقاق ثقيله لانه دوبرت يوصل. فتخيل هذا الشخص وين واغلب اللي بالشارع اليوم. انت اليوم عباره عن لغه عنف عندك سائد، هسه اتحداك اتحداكم هسه انت نسوي تحدي، اتحداك انت اليوم ضايق مو ضايق سياره، شوف شو يسوي السائق اللي بصفك. لو نتعلم لغه الاعتذار كان احنا بخير، لو نسامح كان احنا بخير. ولذلك في حلقات سابقه كثيره انا حكيت قلت يد الله رفعت عن هذا البلد وابنائه، وبدليل تشوف انت اليوم مثل ما تكونوا يولكم، مثل ما تكونوا يولى عليكم. عيد فكر بيها هاي لما تتذمر من الناس اليوم اللي ممكن تكون صاحبة قرار بإدارة مواردك وإعطائك حقوقك وإفهامك وتعليمك لواجباتك، تعمل على خير هذا البلد، هي المقولة التي تقول أو يمكن آية مثل ما تكونوا عليكم. استفهم بها، أعرف معنى الكلمة هاي والجملة هاي، شون أنت يجيك واحد مثلك، شون ما يكون المجتمع أغلب المجتمع يجيك واحد مثلك. ختاما أتمنى من هذه الحلقة أن تكون على الأقل رسالة إليك. كم واحد بقى يساعدني يستمر مستمر لحد هاي اللحظة يسمعني؟ أعتقد صفر. تدرون ليش؟ إحنا مجتمع ما يحب النصيحة. الله يعين الله يعين هذا البلد علينا. نلتقي على خير، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بس فاكرت بروح نفس الأماكن يمكن أقابل صعب خفت كوري من خيالي مش قادر.

معلش انا جوايا وما فيش حد معايا رغم الناس حواليا كتير انا وحيد بكتب حكايه لسه واقف في البدايه

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: 91.5.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي من تتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
0: جديد.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشي وياني.

0: فضلك عنا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-5600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد مين مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة صفر قمران ياكم ايمن الابيض رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب والسلام لكل الاصدقاء وبداية اسبوع ان شاء الله تكون حلوة وممتعة وبداية خير لأهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770014115. نسمع تحية عمر عدم توقف.

مساء الخير مرة ثانية، الافتحية لكل الأحباب وإلى كل الأصدقاء وإلى العراقية في كل أنحاء العالم. الافتحية إلى كل أحبابنا وإلى كل من يسمعنا وينضم على 0 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5 0 7 3 1 6 1 1 7 و 0 9 6 4 7 7 0 0 100 14 100 وخدم. من الأشياء اللي حقيقة دريها واحدة من الأشياء الكارثية، وأشخاص بس يتمنوا لك إنه أنت توقع، كنت توقع شو وقت تتأذى، شو وقت يصير بيك شيء لا سمح الله، شو كنت تخطأ حتى أقول لك باوع

أنا كنت أدري وأنا كنت متوقع أنه أنت في يوم من الأيام راح توقع. مثل عند أخوتنا المصريين يقولون امشي عدل عدوك يحتار بيك، لكن أكو ناس تنتظر لك الزلة، يعني واحد على طول السنوات ما خطأان، فهذا يلوب شلون عموري مدى يخطأ وياي، شلون عموري مدى يحكي حكاية عني مثلا، شلون. فأني بس أريد أنه ألقال الزلة حتى أخليه ضمن المقصلة، حتى أذيه، حتى أنا صار عندي ذريعة، صار عندي حجة، أقدر أذب كل سمومي عليه، أمارس كل أمراضي عليه، كل السادية وكل التفاصيل التعبانة أمارسها عليه هذا المسكين. موجودة السادية بالتعامل، موجودة

أني أدري بي إنه هو مو قد الثقة، أني أدري بي إنه هو مو قد الأمانة. يا بشلون أنت شفتني أو شلون أنت شفتيني من شنو مثلا؟ ويام أكثرهم طبعا شباب بنات، أنا من أسولف ما أسولف إنه أنا مهيمن، أنا أسولف يعني نيابة عن المجتمع. أنا لا، أنا الحمد لله يعني ما مر بهيك حالة، بس القصد يعني شنو الحالة اللي صارت وياك إنه شفت إنسان أو إنسانة إنه في يوم من الأيام إنه كان ينتظرك إنه توقع أو تخطأ وحكى عليك، وشلون تتعامل وياه أو شلون تعاملت وياه أو شلون تعاملتي؟ يعني بناتنا هواية إنه للأمانة إنه ياما وياما إنه خطية اللي تلقاها مثلاً رادت تدرس ووقعت، اللي خطية تلقاها كذا، اللي أنا أعرفها إنه هي مو قد الزواج، أنا أعرفها إنه ما عليك بيها أو ما عليك بيها، ليش تنتظر الزلة على الإنسان؟ خلينا نسمع من عمور إيش راح يقول لنا، خليكم وياه.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967-001-1415-078-02-116-117. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. يعني بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من الأشياء الكارثية أنه الشخص عايش وياك ومو تقول مثلا قاطع علاقته بك، لا هو وياك بس هو يريد يسمع أخبارك في سبيل أنه ينتظرك شو وقت توقع. وهذه واحدة من الأشياء الكارثية اللي احنا قاعدين نعيشها في مجتمعنا. ليش وشلون؟ أريد أعرف شنو التجارب اللي مريتوا بيها، أريد أعرف شنو التجارب اللي مريتوا بيها أنه شفتوا شخص، إذا كان رجل أو امرأة، أنه يتمنى لك الزلة وبعدها يتمنى لك بس تخطأ، وبعدها مباشرة يقول لك والله أنا كنت أعرف فلان مو قد الأمانة، أنا أعرف فلان مو قد ثق خطأ، مثلا واحد خسر كل فلوسه والناس يطلبوه، اي باوي انا ادري بي ديانه راح يطلبوه، وانا ادري بي كذا، وانا ادري. فيبدي يطلع كل، وطبعا يضيف عليها كذب، يضيف عليها البهارات، يضيف عليها كل الـ الـ الـ الـ الامراض وفرازاتها، يضيفها في سبيل يطلعك انه انت مو خوش، ويشوه سيرتك وسمعتك. ذول ايش قد موجودين من عندهم شباب بنات، إذا كان رجل أو امرأة، إيش قد موجودين من عندهم؟ هواية موجودين من عندهم، يعني مو بس هواية، يعني كلش هواية. لا وأنا يعني أعرف ناس، يعني اسم الله، إذا أنت سويت حادث بالسيارة، حادث أنا باعه، أنا أدري. أنا ليش لعد كنت أقول إنه أنا ما أصعد وياه، أنا أعرفه أنه هو كان، أنا أعرفه هو كذا. يابا أنت كنت موجود ويا بالطريق؟ لا. أنت شفت الحادث؟ لا. أنت شلون حكمت عليه؟ أنا أدري بيه مو سائق، يحكم عليك لا شايفك ولا يعرفك، وإذا هو بس يعرفك معرفة بس من باب الحقد يحكم عليك، لكن هو يحكم عليك كإنسان؟ أبد أبد أبد. فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا قاعدين نسولف فيها. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل المحبين، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. نسمع.

وسابقا من كانت عندها خلاف ويا شخص ما يروحون عليه يقولوا له انت 1 2 4 انتهى الموضوع. ما يقعد والله يتمنى له بلكي الله يصير بي طاعون بلكي يصير بي جدري ما يسوون هيك. هذا حكي مال حمام ما سوق مال واحد يتمنى للاخ انه يوقع او يخطأ او يفلس او يا ستار ابنه خطيه ظناه او يتمنوا يطلق شباب اخواي ناس يتمنون فلان ينفصل عن زوجته اي مثل ما طلقني اتمنى يطلق. لا انت ما عرفتي تتفاهمين وياه او هو ما عرف يتفاهم وياك لكن لقى الشخص اللي يقدر يتفاهم وياه خلاص انت في حال انت فكري بفارس احلامك فكري بالانسان الزين شنو تتمني له انه والله انه هو يتطلق مثلا او شنو تتمنى له خطيه تتطلق ليش تتطلق ما لك علاقه به الله يسعده. حتى رب العالمين يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. رب العالمين الله سبحانه بعظمته يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، كلمة عظيمة. يعني مو كل شيء أماني هذا هاي العشرة وهاي اللقمة وأضربها عرض الحائط، لا ولا تنسوا الفضل بينكم تهي الموضوع. يا أبا احنا لهنا أنا وصلنا إلى طريق مزود، ما يجوز ما ننجح بالزواج، ما ننجح بالشراكة، ما ننجح حتى كأصدقاء. عقولنا تغيرت، أفكارنا تغيرت، نتقاطع بهواي تفاصيل، لكن مو يعني أنا أتمنى أنه أنت تموت. خل نحكيها بصريح العبارة، أكو ناس تتمنى الناس يا ستار يسوي حادث ويموت. أنا أعرف واحد كاره مرته كره العمى، تنزل تعبر الشارع يتمنى لور يضربها. ليش؟ أنت مجرم، أنت مجرم إذا تفكر هيك، أنت مجرم. وأنا قايله هواية مجرمين موجودين لكن إدانتهم مثابة لحد الآن، مو المتهم بريء حتى تثبت إدانتهم، هواية مجرمين موجودين مع الأسف وللأسف. أنا أنقهر واحد عنده هيجي نزعة وهيجي ميول. بشر، قلت له في مال لا في مال لا، ليش خلوا انفصال، ليش خلوا فض شراكة، ليش خلوا فسخ عقد، ليش خلوا نهاية عقد، ليش العادي يخلون خوب يخلوها كلها أبدية مو ويخلوها تشابش ناس وين، لا في مال لا في مال. هسه عوفك اذا عمل واذا طلاق واذا هذا شرحناه وحكيناه، انت ماخذ موقف من واحد ليش تتمنى انه يصير اسفل السافلين؟ باعوا، انا كنت اعرف لما اني تزاعلت وياه اني ادري بي انه هو انسان نصاب وكان ينصب على الناس، وكان لا عمي لا ينصب على الناس ولا هم يحزنون. خطيه الولد وقع في محنه، وهي خطيه وقعت في محنه. باعوا، انا ادري بها هي مو قد المسؤوليه، هي مو ام بيت، لا لا لا هي قد المسؤوليه، خطيه وام بيت والى اخره، لكن ما تفاهمت ويا رجلها، ما تقبلته. فوقها هسه فوق واحد مصيبته يشوهون بسمعته. كان هيجي يعني هيك سم أنا ما شايف. هو واحد واقع، هو واقع واقع إنسان وقع. يعني والله العظيم يعني خطيه هو وقع أفلس طلق. ترى شو يعبركم هو الطلاق سهل؟ خطيه واحد صارت بيا ستار جوز أكو هواية. يعني الله يبعدنا ويبعدكم عن الضغوط، واحد من كثر الضغوط النفسيه، واحد ما قدر فقد العزيز، واحد صارت بيه حاله نفسيه. انا ادري بيه، يعني اما تشوفون انا عفته
تقول لهم او يقول لهم يا بشنو اي

24 ساعه وهذا بحاله نفسيه اكتئاب وكذا. يابا خطيه فوق ضيمه والله جديات فوق ضيمه الانسان فوق ضيمه فوق محنته. عندنا اتصال قطع الاتصال نسمع من عموري.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: اخوي العزيز ابو ريتاج وياك.
0: ابو ريتاج الورد يا هلا.
1: شلونك يا الغالي؟
0: شلونك ابو ريتاج؟
1: الله يسلمك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. شلون امورك؟
1: الله يخليك. والله الحمد لله.
0: يا اهلا ابو
1: الحمد لله. ما دام اول شيء تحياتي لك وللمخرج.
0: تحياتي.
1: وانا زعلان على سلطان.
0: اه ليش؟
1: اه
0: ليش؟
1: والله سلطان من يسمع الصوت الحلو راسا يربط لنا ارضي.
0: اي
1: اي وحده قالت له والله السوريات معجبات بي، كان من الرمادي يومين على حدود السورية دا انتظر بس يفتح لي الخط اشوف اشيلي.
0: تحية تحية تحية لابو السلاطين الورد.
1: لا والحلو والحلو موسيقى كلاسيك وهاي وتقول
0: يمون يمون يمون عليك
1: يتصل.
0: يمون
1: لا شي يقول لها يقولها يقولها دقيقة والراحة دقيقة تسولف.
0: لا يتلاطع وفي يتلاطع. شونك ابو ريتاج اخبارك؟
1: والله الحمد لله الحمد لله. تحياتي للاخ عمار والمخرجين وكل قناة الرشيد.
0: يا حبيبي والله
1: الله يسلمك. وتحياتي الى اخويا محمد من كندا.
0: تحياتي.
1: صار محمد. يومين ما سامع صوته.
0: صار لك يومين ما عاجبني. ايه
1: ايه ثلاث ايام ما سامع صوته
0: حبيبي والله.
1: الله يسلمك الله يخليك.
0: ايه يسلمك. سمعت الموضوع؟
1: اه
0: سمعت الموضوع.
1: سمعته بس شو ما حد يتصل. ايش عجب؟
0: لا احنا كان عندنا اليوم خطا بالبداله يعني شويه صار بيها صيانه.
1: اه
0: اي نعم.
1: والله يا اخوي العزيز استاذ الفاضل يعني انت قلت ايش قد النسبه الموجوده في اساتي وضعيتي دا اشوف ك 70% و 30% ما يدورون هاي السالفه.
0: زين
1: هاي يعني تقدير الشخصي يعني.
0: إذا صادفك هيك موقف واحد إنه يتمنى زلة أو إنه ينتظرك.
1: مو صادفني صار بيك.
0: صار بيك؟
1: إيه.
0: زين. شلون أحكينا؟
1: أكو من طلعون أنتوا هاي مال على الطريق تطلع واحدة مرة هي دار العجزة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا ثلاث وليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

تواصلنا وياكم. تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4-1-5-078-02-116-117. ألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب وجاليتنا العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. الأشخاص اللي يتمنوا لك أنه توقع، الأشخاص اللي يتمنوا لك الزلة، الناس اللي تتمنى أنه أنت يصير بيك شيء. المشكلة والكارثة أنه هي ما عندها اتصال وياك. يعني هو أنه أنت، يعني أنت هذا الشخص بعد خلاص انتهى الموضوع، يعني وياه خلاف، وياه شيء، شخص صار لك فد 15 سنة أنت بعيد عنه. هل من المعقول لحد الآن أنه أنت تتمنى أنه يوقع ويتأذى ويصير بي شيء؟ شخص أنا صار لي سنين، والله لو يوم واحد أنه أنا خلاص بعد في مال لا في مال لا خلاص، يعني الشخص هذا أنه أنا بعد طلعته من حياتي، فما يحتاج أنه أنا بعد أنه أقعد أتمنى أنه يوقع، أتمنى يصير بي شيء. أتمنى يجي يوم أسمع أخباره، يجي يوم الله يشوفني بي، لا رب العالمين يعرف، يجي يوم أشوف بي كذا، لا لا لا. وأكو فوقها الكارثة أنه يتشمت. لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله فيبتليك. واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء كما يقول عنترة. ما يصير شخص في مال لا في مال لا، انتهى الموضوع. شوف هاي البلدان المتقدمة، ومئة مرة أقول ليش هم ما عندهم أخطاء، عندهم 6000 خطأ. ذاك يوم واحد من الأطباء عايش في ألمانيا عجبني، وإن شاء الله أحاول أنه أستضيفه في البودكاست. يقول مثلا صار خلاف بالعمل، مثلا يقول خلاف يعني صار، يقول ورا يعني ممكن أنه ثاني يوم ثالث يوم يابا أنه عادي يرجع يحكي وياك ونرجع أصدقاء وعلى حسب الأصول. يقول لك ترى يابا كانت ضغوط بالعمل، يعني هذا مو يعني أنه أنا خلاص أنا، يقول هنا أنا لا هنا أنا، يعني يتحول الموضوع إلى حقد وإلى ما يحكي وياك إلى أبد الآبدين، والموضوع يروح في منحة ثاني. ولا لا لا لا، أنا وياك بهذه النقطة ما نتفاهم، تاني الموضوع عادي. يعني اثنين دا يحشون بالطوبة كرة القدم، هذا ايش قال له؟ قال له لا، قال له المفروض المدرب ينزل فلان لاعب وفلان لاعب. هذا قال له لا، المفروض ينزل فلان لاعب وفلان لاعب. هذا الخلاف ممكن انه يخلوهم مثلا سنه ما يحكون واحد ويا الثاني. تخيل احنا ايش واصلين مرحله، ويتمنى انه هو يتاذى ويتمنى. ايش دعوه ايش دعوه ايش دعوه، اما على كيفكم. الله الله بالعالم، الله الله بالناس، هي مو هيجي الحياة، مو بهالشكل هذا. صح ولا أنا غلطان؟ أنا أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا الموقف مثل أبو ريتاج اللي مر بي وغيره، وهواية مروا بمواقف صعبة. أريد أسمع من عندكم شنو الموقف اللي صار وياك، إنه شخص كان يتمنى إنه أنت توقع لا سمح الله، يتمنى إنه لا سمح الله تتمرض، يتمنى إنه أنت ما تتشافى، يتمنى هواي أمور. نسمع من عمار.

نتواصل وياكم. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4115 و 0780-221-6-117. الافتحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. بالنسبة لي إلى موضوعنا لهذا اليوم، هواي ناس مع الأسف تشوفهم أقرب الناس إنه يتمنى إنه أنت توقع، يتمنى الزلة. هذا أنا أريد أعرف إنه شلون إنه أنت تتعامل وياه، شلون أنت تتعاملين ويا هيك شخص، يعني شخص بعيد عنك وما يحكي وياك وبعد حاقد ويتمنى لك الشيء المو زين. هذه واحدة من الكوارث اللي قاعدة تصير في مجتمعنا. مجتمع من إذا يصير بي هلقة حقد بين الناس وما حد يحب الآخ، بالتالي ما راح نهتم بصناعة، ما راح نهتم بشي زين، لا راح نهتم ها ايش قال فلان وايش حكى فلان، صح ولا انا غلطان؟ لا، انت اهتم، انت طور نفسك، تعلم لك لغة، تعلم لك مهارة. شنو الفرد الياباني يقرأ بالسنة 80 كتاب؟ عم اقرأ لك بالسنة كتاب، والله هم عيب، سنة كتاب هم عيب، بس عمي أقرأ وعوف فلان ما لك علاقة بي، صير أنت أحسن من عنده. شيمنا ترى عاداتنا حلوة، والله عاداتنا أحسن من أبو اليابان، مع كل احترامي لليابانيين وكل كل شعوب لكل الاحترام، لكن أنت صير أنت شلك علاقة فلان؟ أنا فضيت الشراكة وياه محل وفضينا الشراكة، يخو ما قعد أتمنى له إنه هو يوقع، خلاص راحت بوقته وانتهت. وهاي الحياة، اليوم أخطأ وياك، اليوم تخطأ وياه، صغيرة سج دعوة. وياخذها بزعل وياخذها بحقد وياخذ

متواصل معكم. تحية لكل أصدقاء، لكل المحبين ولكل الأحباب، لكل أصدقائنا لهذا اليوم. أنا اليوم متقصد طبعا حكيت بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع ده أشوفه منتشر بكثرة. يعني أنا مثلا مرتضى صديقنا وأخونا العزيز، فدي يوم من الأيام يجوز ما تفاهمنا على موضوع، ما أتمنى لأنه يوقع في حياته أو ما يعبر الكلية. ليش ما تعبر الكلية مثلا؟ يعني هذا معناته هذا جنون أو هذا مرض نفسي، إنه الإنسان إذا يوصل إلى هالمواصيل السامة. إحنا دا نوصل إلى هالمواصيل السامة، وإحنا دا قاعد نوقع بالمرض أو طابين بالمرض أو متمرضين، فهاي مصيبة المصايب. ما تفاهمت وياه، أتمنى له كل الخير، أتمنى له إنه يتوفاق، أتمنى له الله يسعده. هذه الحياة، تفاهمنا على نقطة معينة، مو يعني إنه أنا خلص الموضوع بعد نهائياً، إنه أنا لازم أتمنى له. بعدين من يمتى وجاي إنه نتمنى لشخص زعلنا وياه نتمنى له يموت أو يفقد حياته؟ إذا أنت طاب إلى مرحلة الإجرام. يعني الإنسان إذا يشارك في قتل نفس ولو بشق تمره أصبح مجرم. أنت قاعد تتمنى له يموت، علينا هالسوالف هاي. والله يتمنى طليقته تموت، يا بش عليك بيها تموت، خلي إن شاء الله تعيش حياته. كل ما تكون قلبك نظيف وقلبك طيب، ما تعرف شلون انه حتى الامور. احنا نقول رب العالمين يوفقك، فعلا رب العالمين رب قلوب، ترى يوفقك. ما تفاهمت وياك على هاي النظرية، انا اتمنى انه الله يوفقك. كل الحب والاحترام لكل الاصدقاء وللاحباب اللي سمعونا وتواصلوا يعني. مهيمن الابيض كان معكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثار، نقول لكم في امان الله.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

اللي من

يا كحلة جبن كل سوا ترى الدنيا في طريق عشرة يا كحلة جبن